الشمس مخباي وشفوني اوه الشمس مخباي وشفوني كيف بشوفك ومغمض عيوني ومغمض عيوني كيف بشوفك ومغمض عيوني ومغمض عيوني